0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليوم من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا
2: الراديو.
3: عم تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة.
6: تسمعوا راديو الحارة.
7: Bienvenidos a este su programa Discoteca Orfeona Go Go. ¿Qué les parece un ska? Sí, del gran Toño Quirasco que nos interpreta anoche y baila el ballet del maestro Enrique Romero.

هلا والله، صباح النور، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. معاكم Moving Still، وأنا حكون معاكم ساعتين. معلش يا جماعة، هذا الميكس مسجل وما هو مباشر. الشو حيكون مباشر على راديو الحارة ودبلن ديجيتال راديو، وحيكون على ساوند كلاود في خلال كم يوم. يلا إن شاء الله أغاني اليوم يعجبكم. Hello everyone, it's Moving Still here, in which for the next 2 hours, the show is live streaming on here and on Dublin Digital Radio, so just a quick hello to everybody. Unfortunately, I couldn't do the show live, so this is a pre-record, but if you're looking for IDs, hit me up on my Instagram, Moving0Still, or you can comment on the mix once it's up on SoundCloud, which should be in a few days.

لدينا في مصر تاريخ طويل مع القطن، فالقطن لم يكن مجرد محصول زراعي بل أصبح جزءا من هويتنا. على مدى أجيال كان القطن المصري، وخاصة القطن طويل التيلة المزروع على ضفاف النيل، يعد من أجود أنواع القطن في العالم، وقد شكل اقتصادنا وزراعتنا بل وحتى ثقافتنا. كتبت عنه الأغاني وكان مصدرا حقيقيا للفخر الوطني. ومع مرور العقود تراجعت هذه الصناعة نتيجة مجموعة من العوامل، منها الإصلاحات الاقتصادية، تغييرات سياسية، تغيير السياسة الزراعية والمنافسة العالمية والتحولات في التجارة الدولية. يربط كثير من المصريين هذا التراجع أيضا بالسنوات التي أعقبت اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، إلا أن المؤرخون يشيرون إلى وجود أسباب متعددة ومتداخلة وليس سببا واحدا بعينه. وحتى الآن أحاول قدر الإمكان شراء الملابس البسيطة المصنوعة في مصر لتأكد من أنها مصنوعة من القطن الذي زرع في أرضنا. إنها طريقتي الخاصة في الحفاظ على صلتي بإرث كان يوما ما مصدرا لفخرنا.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
2: الراديو
1: الحارة،
3: عم تسمعوا راديو الحارة.

0: Hello, for those listening live, thanks so much for tuning in. This is Nomad Nala, and you're listening to Born in Flames on FSR Live. All the field recordings featured today were recorded over the last couple of months during my time outside Barton Jail. You'll hear the window drumming from the prisoners and the sound of birds from the nearby trees. Music featured today is by Zainab Shat, Nihal, Special Interest, the Black Atlantic Cool Trio from their new EP that just dropped, Baby Mada and Mohammed El Kurd, poetry from Jane Cortez and her band, the Fire Spitters, as well, Charles Mingus, and so much more. I'll end by saying this: glory to the martyrs, freedom for the prisoners, healing to the wounded, disgrace to the traitors, victory to the resistance, until liberation and return.
1: لا تصالح ولو منحوك الذهب أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما هل ترى هي أشياء لا تشترى ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك حسكما فجأة بالرجولة هذا الحياء الذي يكبت الشوق حين تعانقه الصمت مبتسمين لتأنيب أمكما وأكنكما ما تزالان طفلين تلك الطمأنينة الأبدية بينكما أن سيفاني سيفك صوتاني صوتك أنك إذا مت للبيت رب وللطفل أب هل يصير دمي بين عينيك ماء أتنسى ردائي الملطخة بالدماء تلبس فوق دمائي ثيابة مطرزة بالقصب أنها الحرب قد تذكر القلب لكن خلفك عار العرب لا تصالح ولا تتوخى الهرب لا تصالح على الدم حتى بدم لا تصالح ولو قيل رأسا برأس أكل الرؤوس سواء أقلب الغريب كقلب أخيك أعيناه عين أخيك وهل تتساوى يد سيفها كان لك بيد سيفها أثقلك سيقولون جئناك كي تحقن الدم جئناك كن يا أمير الحكم سيقولون ها نحن أبناء عم كلهم إنهم لم يراعوا العمومة في من هلك وأغرز السيف في جبهة الصحراء إلى أن يجيب العدم إنني كنت لك فارسا وأخا وأبا وملك لا تصالح ولو توجوك بتاج الإمارة كيف تخطو على جثة ابن أبيك وكيف تصير المليك على أوجه البهجة المستعارة كيف تنظر في يد من صافحوك فلا تبصر الدم في كل كف إن سهما أتاني من الخلف سوف يجيئك من ألف خلف فالدم الآن صار وساما وشارة لا تصالح ولو تواجوك بتاج الإمارة إن عرشك سيف وسيفك زيف إذا لم تزن بذؤابته لحظات الشرف واستطبت حياة الطرف لا تصالح ولو قال من مال عند الصدام ما بنا طاقة لامتشاق الحسام عندما يملأ الحق قلبك تندلع النار أن تتنفس ولسان الخيانة يخرس لا تصالح ولو قيل ما قيل من كلمات السلام كيف تستنشق الرئتان النسيم المدنس كيف تنظر في عيني امرأة أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايتها كيف تصبح فارسها في الغرام كيف ترجو غدا لوليد ينام وهو يكبر بين يديك بقلب منكس؟ لا تصالح ولا تقتسم مع من قتلوك الطعام، وأروي قلبك بالدم، وأروي التراب المقدس، وأروي أسلافك الراكدين إلى أن ترد عليك العظام. لا تصالح ولو ناشدتك القبيلة باسم حزنك الجليلة أن تسوق الدهاء وتبدي لمن قصدوك القبول. سيقولون ها أنت تطلب ثأرا يطول، فخذ الآن ما تستطيع قليلا من الحق في هذه السنوات القليلة. إنه ليس ثأرك وحدك، لكنه ثأر جيل فجيل. وغدا سوف يولد من يلبس الدرع كاملة، يوقد النار شاملة، يطلب الثأرة، يستولد الحق من أضلع المستحيل. لا تصالح ولو قيل إن التصالح حيلة، إنه الثأر تبهت شعلته في الضلوع إذا ما توالت عليها الفصال، ثم تبقى يد العار مرسومة بأصابعها الخمس فوق الجباه الذليلة. لا تصالح ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ والرجال التي ملأتها الشروخ، هؤلاء الذين تدلت عمائمهم فوق أعينهم وسيوفهم العربية قد نسيت سنوات الشموخ. لا تصالح، فليس سوى أن تعيد، أنت فارس هذا الزمان الوحيد وسواك

سيدي من سوريا يا بابا ساكن البحور يا جدي وعليك النور يا بابا قدمنا خلات يا بابا نمشي ونبات يا بابا هلا وعليك يا بابا سلام عليك يا غلام مولا ديوان يا بابا سيدي منصور بابا بحرير بابا بحرير بابا بحرير يا ربي خلص وحدي وانت العجمية وانت العجمية وانت